جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

وعلى كتر البرد نار ما بتشعل فيها، الوين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت الديك والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا

Triple E FM. صباح الخير.

الاثنين السابع من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الاثنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال. على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع يبدأ بعناوين ومواضيع وتطورات عديدة وحافلة بكثير من التفاصيل والتي هي بحاجة إلى ربط للأمور وترابط وتقديم بصيغة متباعدة وأيضا بصيغة غير كاذبة. كثيرة هي التطورات التي ختم معها الأسبوع الماضي ونبدأ معها أسبوع جديد، وهذه التطورات تمس بأمن المواطن، الأمن الطبيعي والأمن السياسي، بالإضافة إلى الأمن المالي والغذائي. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صاحبة طيبة، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع تحول الطقس إلى طقس حار نسبياً اعتباراً من اليوم الاثنين، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية واللي بتتخطى معدلات الموسمية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس التنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة ساحلا، بينما ترتفع بالداخل وعلى الجبال وتتخطى المعدلات الموسمية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 28 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 20 وصولا لل 35 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 80.

7 ينطلق الأسبوع مع طقس حار نسبيا، ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبل وبالمناطق الداخلية واستقرارها على الساحل. هالأمر رح يبقى مستمر لغاية يوم الأربعاء لما سنشهد بعض الانخفاض بدرجات الحرارة. والله

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 7 أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تصعيد إسرائيلي واسع ليلا جنوب لبنان، انفار بالإخلاء في الزير الزهراني، وإصابات جراء غارات عنيفة على كفر رمان وعرب صليم.

إسرائيل أمام أيام حساسة في الجنوب ومخاوف من رد الحزب وإيران. 27 ضحايا و20 جريحا جراء موجة الغارات الأخيرة. وزارة المال تنقل معاملات مصلحة النبطية إلى صيدا بعد أضرار الغارات الإسرائيلية.

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص للنهار: هذه أبرز التعديلات المطلوبة على قانون الإعلام. انتبهوا إلى الحواجز والرادارات، حملة لضبط مخالفات السير في لبنان اعتبارا من اليوم. الرئيس نواف سلام: الاعتداءات الإسرائيلية لن تفني الحكومة عن دعم عودة أهالي النبطي. جعجع في ذكرى شهداء القوات، نريد دولة تحزم وتجزم، وعلى الحزب حل أجنحته العسكرية والأمنية. الجيش اللبناني يضبط معملا لتزوير العملات والمستندات في مدينة بعلبك. خلاف مستمر بين وزارة الداخلية ومكاتب التعليم حول تكلفة رخص السوق. هل يمنع اتفاق الإطار مقاضاة إسرائيل لاستخدامها الفوسفور؟

إيران ستقيم منطقة محفورة قرب مضيق هرمز وسط تعثر مساعي إنهاء الحرب. صواريخ إيرانية تجاه الأردن وعقوبات أمريكية، وترامب يعيد بشيء أكبر لمرحلة ما بعد الحرب. القيادة المركزية الأمريكية: ضربنا 3 ناقلات نفط إيرانية تابعة للحرس الثوري. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات في مضيق هرمز، واشنطن تستهدف ناقلات نفط، والحرس الثوري يحذر السفن.

مصر وباكستان تدعوان لإعادة استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. اتصال بين وزراء خارجية السعودية، إيران وتركيا، ماذا دار بينهم؟ إسرائيل توقف مؤرخا روسيا بشبهة التجسس لصالح إيران.

إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: إيران لأمريكا فلتكن حرب ناقلة، يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ويؤكد ماضون في التزاماتنا. الرئيس بري

إسرائيل تحول الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم. وزارة المال معاملات النبطية تنجز مؤقتا في صيدا ضمانا لاستمرار العمل. فواتير الاشتراك تحرق معاشات المواطنين. النائب علي عمار: نمر بأزمة مركبة ولا ينفع مع العدو إلا لغة المقاومة. بلدية كفرشوبة تناشد الدولة كشف مصير مواطنين اختطفهم الاحتلال. الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على النبطية وتجدد تضامنها مع لبنان. مؤسسة عامل الدولية: تدمير مستشفى غندور جريمة جديدة بحق القطاع الصحي. مصلحة الليطاني: 33 مليون كيلووات إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية خلال عام.

توسع شواغر بينها الداخلية والدفاع، فيتو أمريكي يعطل استكمال الحكومة العراقية. امتداد القتال إلى جنوب الحديدة، صنعاء تحافظ على تقدمها غربا. الإمارات تصدر عفوا عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي. التصعيد الأمريكي لا يعطل الوساطات، واشنطن تبحث عن اتفاق شامل. من صوماليلاند شرقا إلى الكاميرون غربا، حزام إسرائيلي يشق إفريقيا. انتخابات ألمانيا المحلية نهاية مبكرة لعهد ميرتز بعد تصدر حزب البديل المتطرف. موظفون في هيئة الأركان الأمريكية يخضعون لاختبارات كشف الكذب. هجوم صاروخي على ناقلة نفط إيرانية، وطهران تنفي استهداف المنشآت النووية في أصفهان. موسكو توقف هجماتها على كييف لثلاثة أيام، وتدعو واشنطن لمراعاة الواقع في أي تسوية. الحرس الثوري يهاجم سفنا حربية أمريكية، وواشنطن تعده تصعيدا كبيرا.

اعتداد دهم إسرائيلي في القنيطرة وتوغلات متزامنة في ريف درعا. وفي الأخبار، كاتب حسين إبراهيم: دونالد ترامب بنسخته الثالثة إنقاذ الجمهوريين بالثرثرة. إلى عناوين نداء الوطن. الجنوب على كف حرب واتصالات لكبح التصعيد، جعجع يهز الدولة ويطارد العميقة. الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل تتحدى سردية الحزب. من علي الطاهر إلى توماج الزين، هل بدأ الشريط الإسرائيلي الجديد بالعودة؟ فاتف في تشرين الأول، لبنان أمام امتحان أخير والقرض الحسن في قلب العاصمة. سمير جعجع: الدولة العميقة تعمق جروح الدولة، ونحن نعرف أن دود الخل من نوفي، لكن لن نستسلم. بعد استهداف المالية وتدمير مستشفى غندور، الرئيس عون يطالب المجتمع الدولي بالتحرك. نقابة المستشفيات تستنكر تدمير مستشفى غندور، انتهاك للقانون الدولي الإنساني. الوزير عيسى الخوري: لا سلاح فوق سلاح الدولة، ولا ولاء يعلو على الولاء للبنان. علي الطاهر: تحت السيطرة الإسرائيلية، ماذا وجدت إسرائيل داخل الأنفاق؟ النائب عز الدين: سلمت مسؤولين دوليين العريضة النيابية للتمديد لليونيفل وتقريرا عن أضرار العدوان.

الديمقراطيون اللبنانيون يسألون الحزب ماذا حقق السلاح؟ هيكل يبحث مع السفير الفرنسي دعم الجيش ومؤتمر فرنسا. وزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم في القاهرة. سفير أمريكا لدى الناتو يحذر من استهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة. كوبر: لن نتردد في تدمير أسطول النفط الإيراني إذا لزم الأمر. بوتين يفتح باب التفاوض ومبعوثا ترامب يعودان إلى كييف. إدانة عربية إسلامية لتصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير سكان غزة. اليمين المتطرف الألماني يتصدر انتخابات ساكسونيا ب44.5%. وفي مداء الوطن كتب عماد موسى عن علي الطاهر وأوهام القوة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: طهران تتوعد واشنطن بتغيير قواعد اللعبة. قاليباف أعلن انتهاء الردود المتناسبة، وإيران تنشئ مقرا لحرب الاقتصاد وتفد وزيرا إلى موسكو. إسرائيل تصعد وحديث عن انسحاب إلى خط رمادي استئناف الانفارات الإخلاء في جنوب لبنان. الائتلاف الحاكم في العراق يتجاهل حصر السلاح حذر من تداعيات العقوبات ضد إيران. حملة أمنية واسعة في مدينة حلب ضد الفلول والشبيحة واعتقال العشرات منهم. مواجهات في غرب تعز لاستعادة طريق الموخة. الجيش اليمني يطارد عصابات الحوثيين جنوب شرق الحديدة. بعد محادثات مبعوثي ترامب مع بوتين وزيلينسكي، واشنطن تتجه لإعلان خطط جوهرية لإنهاء حرب أوكرانيا. إدانات لاستهداف قافلة إنسانية في جنوب كوردوفان. البرهان يرفض ترشيحه لرئاسة الجمهورية في السودان. حركة الملاحة في مضيق هرمز مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران. زعيم كوريا الشمالية يدشن مدمرة جديدة ضمن نظام الرد النووي. موسكو لا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا وأمريكا والصين. السعودية وسبع دول تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة. توم براك معلقا على أوضاع السويداء حيثما يغيب الحكم تملأ العصابات الفراغ. المسيرات المجهولة سلاح غامض في صراع الأضداد بغرب ليبيا. أزمة الوقود تفاقم مشكلات البلاد وتتسبب في أعباء إضافية على المواطنين في العراق. إيران تضاعف سعر البنزين الحر وسط ضغوط الحرب. 5 قتلى إثر انحراف طائرة شحن تابعة لأمازون على المدرج بمطار ميامي. الكويت تمنح
المسحوبة جنسياتهم إقامة تصل إلى 10 سنوات.

ويتكوف على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب. نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية من الضفة الغربية. رضائي: إيران ستعلن منطقة محظورة خارج هرمز خلال الأيام المقبلة. الدولار يتعافى قليلا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية، والنفط فوق $96. في حبر: سيرة حياة تنطوي على تاريخ الصحافة في مرحلتها الذهبية. إعدام سارة خليفة في قضية المخدرات يخطف الاهتمام في مصر. عمان توقع عقد مشاركتها في إكسبو الرياض 2030. في الشرق الأوسط: كاتب إياد أبو شقرة: قليل من الصراحة مفيد في لبنان هذه الأيام. وكتب علي المزيد: الجزاء من جنس العمل. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أهم الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

تحدثت مصادر متابعة لتكليف مجلس الوزراء وزير الصحة زيارة قلعة بعلبكو ومخازنها بدل وزير الثقافة صاحب الصلاحية لوجوده خارج البلاد، في إطار تأكيد أن لا وجود لأنفاق تحت القلعة، بالإشارة إلى أن الوزير ناصر الدين محسوب على الحزب، وبالتالي فإن تأكيده للمجتمع الدولي لن يؤتي ثماره من جهة، ومن جهة ثانية لا يجوز فتح الممرات ودخولها إلا بقرار من وزير الثقافة ومن قبل الجيش اللبناني لضمان الأمن بعد اهتزازات حصلت في محيط القلعة. يعني الحكومة ما لقيت غير الوزير ناصر الدين المحسوب على الميليشيا تبعته لحتى هو يكون ممثل لها. ماشي، وزير الثقافة خارج البلد، فينا نلاقي وزير تاني، انه مين بده يصدق؟ مع اكيد بده يقولك ما في، لانه ما في شيء مستبعد. يلي حفر انفاق تحت قلعة شقيف التاريخية وما فرقاني معه تاريخها اذا تدمرت، اكيد مش رح تفرق معه قلعة بعلبك. يعني بعدما شرع قانون الإعلام الجديد إنشاء نقابات رديفة للنقابات الأصلية، رصدت أصوات عبر وسائل التواصل تطالب بإنشاء نقابة للمحامين في صور على غرار نقابة طرابلس حتى يستقيم التنوع المذهبي. أيوة، قال لك على قاعدة 6 و6 مكرر، أنه بكن تعملوا هلأ نقابات بالإعلام، فيلا طالما نقابة المحامين يتبادل مسلم ومسيحي على رئاستها، فخلينا نعمل نقابة بصور وتكون للعليش، وهيك منكون عملنا التنوع والتناغم الطائفي الرائع بالبلد والمذهبي. الله على الأفكار الرائدة والخلاقة. يزداد السخط في البيئة الشيعية على الحالة التي وصل إليها جنوب لبنان، ويظهر ذلك بارتفاع منسوب الانتقادات التي يوجهها جيل الشباب بحق رجال دين وإعلاميين وسياسيين كانوا نظروا للإسناد والحرب ورؤية الحزب. واضح للعيان كثرة الانتقادات والأصوات اللي كانت تخاف بلشت تنزع عنها ثوب الخوف وتتحدث عن تلك الحماقة ونتائجها الكارثية. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم أن عدد القاطنين العائدين إلى زوطر بلغ 90 شخصا، وأن جميعهم عادوا بعد دخول الجيش إليها وتمركزه فيها بعد ضمها إلى المناطق النموذجية، وأن جميع هؤلاء هم من أهالي زوطر الذين تركوا بلدتهم إبان الحرب. إن شاء الله يكونوا لقوا بيوتهم بعد موجودة بزوطر، ما تكون تزوطرت هي كمان. يخشى خبراء اقتصاديين أن يكون ثمن أي زيادة في تحمل الدولة مسؤولياتها في توزيع خسائر الفجوة المالية مزيدا من الضرائب في مرحلة لاحقة، بحيث تعطي الدولة المواطن بيد لتعود وتأخذه باليد الأخرى. مين دولتنا؟ أعوذ بالله، دولتنا بعمرها عملت هيك؟ بعمرها زادت المعاشات ورجعت زادت الأسعار بنفس اليوم؟ أعوذ بالله. علم أن حدثا منتظرا سيشهده مرفأ بيروت مساء الخميس المقبل، حيث سيقام حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة المرفأ، وتتراوح المدة المتوقعة للمشروع بين 3 و6 أشهر، فيما الهدف هو الوصول إلى أكثر من 2 مليوني حاوية نمطية سنويا. يلا بالتوفيق إن شاء الله، هذا مشروع جيد أن نوسع المرفأ ويكون عندنا مزيد من الحركة بالاستيراد والتصدير والعمل. العمل المهم، يكون المدة عن جد بين 3 و6 أشهر، مش نقول المدة هيك وبعدين نلاقيها بين 3 و6 قرون مثلا.
إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن عدد مراكز الإيواء التي لا تزال مفتوحة انخفض إلى 40 مركزا فقط، يتركز معظمها في مدينة صور وصيدا، والعدد الأقل في بعض مناطق بيروت. وبحسب المعطيات فإن الغالبية العظمى من النازحين عادت إلى مناطقها، فيما اختار البعض الإقامة لدى أقاربهم أو في مساكن مؤقتة. طبعاً أظن المناطق اللي سمح للعودة لها، لأنه بتعرفوا في مناطق صارت منكوبة يعني ممسوحة نهائياً غير موجودة، فأكيد هؤلاء بعدهم نازحين. لم يعد ذهب القرض الحسن مرتبط بالفروع التي استهدفت بعدما نقلت الأمانات إلى مواقع مخفية، وتلفت مصادر متابعة إلى أن هذه الخطوة وإن أبعدت الذهب عن مرمى الاستهداف أدخلت مصيره في دائرة جديدة من الغموض لناحية إمكان الوصول إليه في ظل أي تطورات أمنية مقبلة.

هلا الدبيات موجودين، بس انه ما تقولوا بكون يهن هلا انتو كمان ما بتعرفوا. عالم ليبانون فايلز أن التحقيقات في المجموعة التي كشف عنها على خلفية ارتباطها بفلول النظام السوري السابق تتوسع وسط معطيات عن اتساع دائرة المشتبه بهم لتشمل أشخاصا من البيئة المسيحية وآخرين على صلة بجهات حزبية، وتشير إلى أدوار محتملة لبعضهم في تسهيل نقل الأسلحة أو تأمين أماكن لتخزينها في مناطق حدودية. المقصود طبعا هو الخلية اللي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي والتي انطلقت من بائع القهوة الضابط بالنظام الأسدي بعكار، وتوسعت لحتى تشمل بعض العناصر الأمنية ومنهم مرافق جبران باسيل. إلى أسرار نداء الوطن.

تربط أوساط مطلعة توقيت الحملة المتصاعدة على القضاء وتحديداً مدعي عام التمييز بملف ضباط الأسد. وردت أسماءهم في تحقيقات وتقارير مرتبطة بخالية يشتبه بانتماء خيوطها إلى عكار والبقاع والضاحية وتسليم اللواء عادل عيسى إلى سوريا. دق جرس الإنذار لدى الحزب خشية تكرار المسار مع أسماء أخرى. هلا الحملة على مدعي عام التمييز ليست فقط بهيدا الملف، أي نعم هو من الملفات البارزة، بس ما بدهن يتحرك، يعني خايفين من القرارات الجريئة اللي عم ياخدها، مش هناك عم يستبقوا هن الخطوات، بس خطواتهم فاشلة كالعادة، لأنه المدعي العام ماشي بقراراته مش سألين.

اعتبر خبير عسكري أن سقوط علي الطاهر سيؤدي إلى تدحرج الأمور عسكريا بوتيرة متسارعة بالنسبة إلى الميليشيا. الله، شايفين شو عم بيصير من بعد سقوط علي الطاهر والتصعيد يلي صاير والمعادلات الجديدة يلي عم تؤدي لمزيد من الضحايا ومزيد من الكوارث.

0: معاناة الأهالي مع غلاء الكتب المدرسية المستوردة ليست أزمة جديدة، إلا أن هذا العام يطرح إشكالية إضافية في ظل ارتفاع كلفة الشحن والنقل والجمارك فضلاً عن أرباح المكتبات، ما يطرح تساؤلات حول الأسعار التي ستصل إليها الكتب هذا العام.
1: والله الأسئلة طرحت وخلصت، الناس عم تعاني وبتسمع معاناتها بشكل دوري ويومي من الأسعار بالنسبة للقرطاسية وبالنسبة للأقساط وبالنسبة لكل العام الدراسي. الله يعين الأهل ونشكر الله على نعمة العزوبية، الحمد لله.
0: أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يرى مصدر دبلوماسي على صلة بوسطاء التفاوض بين واشنطن وطهران أن انتقال المواجهة في الخليج من استهداف الناقلات التجارية إلى الاقتراب من السفن الحربية يعني تغييرا نوعيا في قواعد الاشتباك، فالرد على استهداف ناقلة بأخرى يبقى ضمن حرب الضغط على التجارة والطاقة والتأمين، أما إصابة قطعة حربية أمريكية فتطال مباشرة هيبة أمريكا وتفرض على واشنطن ردا أكبر من حجم الحادث. كتر خير الله. وأخيرا اكتشفت إيران أن هناك قطع بحرية أمريكية فيها ترد عليها بدل ما عم ترد على دول الخليج وتقلك عم نستهدف القواعد الأمريكية، فهي سفن أقرب اللي عم تطلع منها الطيارات، يعني من الأول هقلك اكتشفت أنه موجودة. يلا فرجونا كيف بكم تضربوها، ونحن عم ندعي لكم أنه تتوفقوا بمهمتكم لحتى الرد يكون أكبر. بس منيح اكتشفتوا انه السفن موجودة، يعني انه مش عم تضربوا القواعد بالخليج، عم تضربوا الخليج حقدا. هيدي كانت ابرز الاسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. قبل ما نسمع المحطة الفنية خلينا نوجه تحية للأميرات الصغيرات اللي سمرة صاروا كبيرات اللي زمان ما حييناهم، لامار، لارين، ليان، ليونة اللي منلها الحمد لله على السلامة،

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيقة. تزدحم العناوين ضمن إطار نهاية أسبوع وبداية أسبوع جديد، زحمة عناوين ومواضيع وتطورات، اخترنا البعض منها أو الأبرز من تلك المواضيع لكي تكون متواجدة معنا في القسم الثاني من حلقاتنا لليوم. سنجول وإياكم على كثير من المواضيع التي اخترنا الإضاءة عليها والتفصيل بها خلال الفقرات القادمة، إنما بالإنترو خلينا نتوقف عند عنوانين على السريع. قالك مع انطلاق أسبوع هناك انطلاقة للدولة بموضوع الرقابة.

أول شيء صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان بيقول أنه ضمن إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر بالأرواح والخسائر المادية وتنفيذ القرار وزير الداخلية والبلديات المنبثق عن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة العامة، باشرت مفارز السير والقطاعات المعنية بقوى الأمن الداخلي بحملة توعية للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون السير وعدم ارتكاب المخالفات، ولا سيما عدم وضع حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة. واعتبارا من اليوم الاثنين 7 أيلول، قوى الأمن تبدأ حملة الحزم على الطرقات، سموها حملة الحزم. هالحملة من المفترض يعني نتمنى أنه تكون موجودة بكل المناطق اللبنانية، وهيدا من المواضيع المهمة جدا، بعتقد من أهم المواضيع هن العنوانين اللي بدنا نمر عليهم على السريع بالإنترو، لأنه بدنا نتراقب التجربة والنتائج لهذان الموضوع. أكدت قوى الأمن أنه هذه الحملة ليست طارئة، يعني مش بس أنه أول الشهر كمان نعملكم ضبوطة ونأمن المعاشات وكذا، لا، هي القصة رح تكون مستمرة، وهذا الشيء ضروري جدا مع تعاظم حوادث السير ونتائجها الكارثية اللي كل أسبوع عم نفقد أحبة وأصدقاء وعم يكون عدد الضحايا مرتفع سنويا. الحمد لله أنه فاقوا أنه لازم يكون في حملة مستمرة، ولازم الوزارة تتحرك مثل ما لازم الناس تكون أوعى كمان، مش ما يكون المسؤولية على طرف واحد. الخطوة الأولى. الموضوع الثاني لا يقل أهمية هو الاجتماع اللي صار الحكومي برضو من بعد الصرخة اللي طلعت أول الشهر على فواتير نادي الحجاج النصابين أصحاب المولدات اللصوص. الفواتير النارية اللي صدرت خلت الناس ترتفع صرختها، وبالتالي استجابت الحكومة وعقد لقاء وزاري، اتخذوا كمان في قرارات بلشوا بتنفيذها قبل التنين. شفنا مصادرة بعض المولدات بعديد من المناطق، كمان بنتمنى هالخطة تكون جدية مش موسمية ومرحلية بناء على صرخة المواطنين. الدلع طول مستمر، يعني مثل ما شفنا استنفار وزارة الاقتصاد، وكالعادة حطوا لك رقم ساخن إذا بدك التلفن. هلا أي نعم ما بيتحركوا، وأي نعم إذا أنت قلت لأي نادي حجاج الصابين اي حاج منهم انا بدي اشكيك للدولة، بيقلك روح خلي الدولة تعطيك كهرباء. بس برضو هيدي خطوة جيدة من اجل الرقابة، يعني سواء بموضوع السيارات والطرقات والمخالفات، وسواء بموضوع المولدات وحجاجها النصابين. بدأ مراقبة، بدأ متابعة، مثل ما هن عم يراقبوا نحن بدنا نراقب هيدي الحملات لحتى نشوف هالحملات مدى جديتها، مدى انه توسعها على كل المناطق مش اقتصارها على مناطق معينة، لانه فعلا صارت الامور لطمنطق لمن ناحية المولدات وفواتير المرتفعة وعدم التزامها بالتسعير الرسمية وتقنين على الناس بعزدين الشوبي اللي هلكة، وبنفس الوقت كمان الطرقات ما عادت تحتمل جراء حوادث السير اليومية وفقدان هالشباب والصبايا اللي بعمر الورد عم بيكونوا نتيجة القيادة برعونة فائقة، مش بس نتيجة الطرقات المنكوبة ولا نتيجة غياب قواعد السير، قبل كل شيء نتيجة عدم الالتزام لا بأخلاق القيادة ولا بضوابط القيادة بالطرقات. برأيي المتواضع هودي الموضوعين أهم من كل المواضيع الموجودة بالحلقة، رغم أهميتهم أكيد، موضوع الدولة والسلاح والعفو العام كله هيدا مواضيع مهمة، بس هودي الموضوعين لأنه عم نعاني من كوارثهم اليومية متابعتهم بشكل جدي من الدولة، دولة اللي الناس بدها تكون دولة وتضرب بيد من حديد، يعني تروح تلاحق الحيتان، حيتان المولدات اللي بيعرفوا أسمائهم وبيتعاملوا هن وياهن وبيقبضوا منهم رشاوة. إذا بدك تبلش وبدك تبين الحملة جدية بتضرب الكبير بالأول، مش بتروح على الصغار النصابين. وإذا فعلا بدك تعالج مشكلة الدراجات النارية والحوادث بتبلش باللي عم يستوردوها، مش بتروح على الناس اللي عم تشتريها. فهون ببين الجدية للدولة إذا عم تشتغل بشكل جدي، يا أما فقط عم تشتغل بطريقة استعراضية. مش هناك الرقابة مطلوبة على رقابتهم، أي كيف الحصار على الحصار، حاصر حصارك، نفس الشيء رقابة على الرقابة. وهيدا دور من دور من أدوار الإعلام، يعني ما هو دور الرقيب لما بيكون إعلام حر، يعني مش لما بيكون إعلام متزلف.
الحمد لله على السلامة. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. هلأ لحسوا بوجع المواطن جراء الفواتير، وهلأ لانتبهوا على أعداد حوادث السير، رغم أنه المعلومات اللي خدها من المصادر الرسمية اللي بتأكد أنه كل سنة عنا مزيد من الضحايا نتيجة ازدياد حوادث السير. يلا لقونا لنفرجيكم كيف منربيكم، لقونا لحتى تفرجونا كيف بده يتم التطبيق لهذه الحملات ومدى جديتها، وعلى أساسها يا من قلكم أعطيكم العافية يا ما منطلبكم بالمزيد والضرب بيد من حديد.

المتابعين الأوفياء يعني فانزاتي حبيباتي المتابعين بشكل دائم للبرنامج بيعرفوا كيف ختمنا الأسبوع الماضي يوم الجمعة، مع أنه برضو وقتها كان فيه كثير من التطورات. الختام كان بإطلاق سراح 5 من الأسرى اللبنانيين اللي كانوا بسجون العدو الإسرائيلي، طبعا بانتصار دبلوماسي، وأيضا كانت

هيك ختام ومع هيك كف مزدوج عم تتلقاه سردية الحشاشين انه يكون هناك مزيد من الهدوء، مزيد من النظرة البصيرة، شو بدك اي عنوان من هالعنوين يلي بيجعدنوا فيها. الا انه للأسف الحملة على الدولة وتخوينا لم يهدأ، لا بل اعتبرنا انه خطوة اطلاق الخمس رهائن او خمس اسرى هي ليست ذريعة لاستكمال المفاوضات، لانه لازم تطلعوا من هذه المفاوضات المذلة ومن الطوبزة امام العدو الاسرائيلي الغاشم المعتدي. ومثل ما وعدتكم قلت لكم بدنا نضحك كثير على التبريرات اللي بدها تنعطى على صفقة علي الطاهر اللي صارت بتهريب الضباط الإيرانيين وتسليم المقاتلين اللي صار عندنا منهم 25 جثة رهينة إضافية للرهائن من الجثث السابقة. فعلا ضحكنا كثيرا ولازلنا على التبريرات اللي طلعت وعلى مدى تسخيف الموضوع، ومن أبرزها طبعا التبرير اللي طلع من القماطي الحاج محموق يلي دايما بيكون محموق، قال لك أوهمنا العدو بأن هناك منشأة ضخمة في علي الطاهر، لكن ما هو موجود شوية أنفاق صغيرة دفاعية ما لها أي قيمة، وهذا بحد ذاته انتصار كبير للمقاومة بعد ما أصيب نتنياهو ومن خلفه جيشه بالخيبة بعد أن سوأ لأشهر إعلاميا على أن من أعظم القواعد العسكرية بالشرق الأوسط، وهالانتصار اليوم حتما ستكون له نتيجة وهي هزيمة نتنياهو بالانتخابات. شفتوا الفكر الواسع هذا التبرير الرسمي، يعني بعيدا بقى عن عشرة لا بل مئات من الأصوات اللي طلعت من الأبواق ومن الجعدنجية من الحشرات الإلكترونية لحتى يبرروا كل على طريقته كيف تمت هذه الهزيمة السريعة وحتى بدون قتال، وكيف تم التسليم للعدو الإسرائيلي بخيانة عظمى بدل ما يتم تسليم المنشأة للدولة اللبنانية على القليلة لحتى تكون بعهدتها. هلا موضوع التغريدات بنتركه للفقرة الأخيرة، بس بننطلق من هون بننطلق من هذا التبرير. شفتوا خدعنا العدو الغاشم، خليناه ينخدع، قلنا له في كتير من المنشآت وفي عماد 4 وعماد 9 تحت علي الطاهر، بس آخر شيء قرطناهن خليناهن يفوتوا وخليناهن يضخموا هالحدث ويعتبروه يابا أجواء انتخابية، وآخر شيء فاتوا ما لقوا شيء، رغم أنه طبعا لقوا الأنفاق ورغم أنه الأحاديث السابقة تنفي تماما وتضحت كل هذه الأكذوبة الجديدة من الحاج محموق المليكي. يعني بدك تشوف مين عم بيكذب أكتر. إذا هيك بنسترجع شوي من أحاديثهم، بترجع لحسن فضل الله يلي عمل لك معادلة دولية، قال لك صار لدينا معادلة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب وصولا إلى علي الطاهر، ربطها كلها مع بعض البعض، قال لك موضوع مضيق هرمز مع موضوع باب المندب مع علي الطاهر صار معادلة دولية. مين أصدق؟ مين اللي عم بيكذب أكتر؟ المحموق ولا حسن أكبر ملفاتي؟ روح على المنظرين تبعونهم، كبير العباقرة بالتحليل السياسي والأمني والعسكري المطفي دايما أنديل، ناصر أنديل يلي كان بالفيديو الشهير اللي كلكم ضحكتوا عليه، قال لك أنا رأيي المقاومة هي اللي بدها تضرب تل أبيب قبل سقوط علي الطاهر، ونتنياهو انتهى خلص، نتنياهو ما بفي له أي أهمية انتخابية أساسا. ولا منيخدكم على لقونا لنفرجيكم كيف منربحكم بالميدان، وكل ما واجهوكم بمنطقة كل ما عم تهربوا منا عم تسنفروا، طبعا عم نحكي عن زعيم العصابة. ولا منروح على التصريح المضحك لحسن الكر الدر يلي قال لك مضيق هرمز موقف الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، عوين منيخدكم؟ ما هيدي انتو اللي كنتوا عم تسوقولا وانتو اللي كنتوا عاملين يا بقى اوعى ما بتسقط، وتل أبيب معادلة تل أبيب مقابل علي الطاهر، طبعا هيدي المعادلات كلها ضحكنا عليها سابقا، تتذكروا معادلة الضاحي مقابل تل أبيب؟ كل أسقطها الميدان، كل هذه الأكاذيب وكل هذا الدجل أسقطوا الميدان. وللحقيقة المعادلة الوحيدة اللي بينت أنه كل طائرة ورقية مسيرة عم تطيروها عم تسبب مزيد من الأذى ومزيد من الضحايا، وآخرهم بالأيام الثلاثة الماضية عنا 20 ضحية إضافية، 7 ب2 ب9 من فرد عين.

0: بليل اليوم قتلوا على يد طبعا المجرم العدو الإسرائيلي، إنما من بعض طائرات ورقية لا قيمة لها. هيدي المعادلة الحقيقية، المعادلة اللي صارت مش تل أبيب مقابل علي الطاهر ولا مضيق هرمز وربطه مي باب المندب، وهيدي كلها كذب ودجل على العالم، والناس الحمد لله أخدتكم مسخرة لحتى شبعت. المعادلة الحقيقية صارت كل نفس لألكن، كل طيارة ورقية بتبعتوها بتخدموا فيها انتخابات نتنياهو يلي عم ترتد على أرض الواقع مزيد من الخسائر، مزيد من الدمار، مزيد من القتل، مزيد من الإجرام. هيدي المعادلة، هل قد صارت قيمتكن؟ هاي معادلتكن الحقيقية، بينما المعادلات الخشبية يلي سوقتوها لسنوات طوال اكتشفت الناس قديش كانت مخدوعة فيها، مش نحنا. نحن ما بعمرنا كنا مخدوعين بتلك الشعارات الفارغة يلي ما لها أي قيمة سوى فقط بيع الوهم للعالم. كل هذا التصعيد بالكلام وكل هذا التبرير لسقوط علي طاهر والصفقة اللي صارت عليها واللي كنا أول من تحدث عنها من أسبوعين عن كيف تم تهريب الضباط الإيرانية وصولا إلى تسليمها بدون معركة من بعد ما كنا عم نهدد يا لطيف وشو بدنا نعمل إذا بدون يقربوا علي وشوف يا سبحان الله الأنفاق يلي فات عليها العدو الإسرائيلي ما انفجرت، بينما الأنفاق اللي سلموها من كم شهر للجيش اللبناني فجروا فيهم سبحان الله، مع أنه هيدي الأنفاق مفخخة لحتى تفجر بالعدو الإسرائيلي مش تفجر بأبناء الوطن. بس هونيك كان في رسالة بدنا نوديها أنه ممنوع تصادروا نفق منفجروا فيكن، بينما هون العدو الإسرائيلي عادي ما منفجر فيه، في صفقة صايرة مع إيران ما فينا ننفز عليها. ما حدا لفتوا هيدا الشيء، ما انتبهتوا انه هيدي الانفاق اللي هن اساسا بتنعمل بتنبنى وبتتفخخ لحتى اذا فات عليها العدو ما فجرت الا بابناء الجيش اللبناني، ما فجرت بالعدو الاسرائيلي. برضو حتى اخلاء سبيل او تحرير 5 اسرى ما ادى بنتيجة وما عبى عينه للجماعة، برضو البيان الرسمي اللي صادر عن كتلة لحمة ولبن الاسبوعية يدعو الدولة الى المراجعة ويدعوها الى اعادة قراءة الحسابات وبيقول لها انه اطلاق سراح مش تبرير لحتى تكفوا مفاوضات. بالله شو يعني إذا أطلاق 5 من بعد ما 5 اللي تم إطلاقهم من تقريبا سنة، إذا صار 10 معتقلين طلعوا من السجون الإسرائيلية مش مبرر لاستمرار التفاوض، شو هو المبرر لك أنا؟ يعني لما أنت بتطلع وبتقول أنه يابا أنا بدي حاسب هيدي الدولة على تقصيرها، على خيانتها، على موضوع التفاوض، يبدو أنه البعض بينسى أنه التفاوض المباشر أتى نتيجة لكارثة وحماقة وتيسنة الإسناد، مش التفاوض هو اللي جاب الحرب. الناس يبدو بتنسى بسرعة، يعني انه اتذكروا بس التفاوض مع العدو الغاشم بدأ من بعد الكوارث والهزائم التي مني بها الحزب على يد اسرائيل ومن بعد الاغتيالات والعودة للاحتلال. مش التفاوض هو اللي جاب الحرب، الحرب اللي جابت التفاوض. شبنا عم ننسى؟ بس اطلاق 5 رهائن مش يعني مش دليل لحتى تكفوا التفاوض، ما هذه شغله عاديه، نحن اساسا بايعينهم مستغنيين عنه. ليش نحن سألينين عن 10,000 ضحيه، سألينين عن عشرات المعتقلين، سألينين عن الاف المعوقين والمصابين، سألينين عن عشرات الاف النازحين، ما سألينين عنه، فنحن ما بيتمنا اي الارواح، شغله تافهه لا قيمه لها عند اصحاب الفكر الضال المنحرف. وهيدا العدو ما بيفهم إلا بلغة السلاح يا أخي، فرجونا لغة السلاح يا والله نفسي أعرف لغة السلاح شو عملت، فرجونا لاقونا لحتى نفرجيكم شو بتعمل. بس انت شو عملت على أرض الواقع؟ هاي السلاح قدامك، تسبب بعودة الاحتلال، تسبب بمقتل 10,000 شخص من وقت أول حماقة إسناد، تسبب بجرح أكثر من 15,000 بحسب أرقام وزارة الصحة، تسبب بتدمير عشرات البلدات، تسبب باحتلال أكثر من 80 بلدة. شو بقول لك؟ هذا اللي سبب فيه السلاح اللي ما بيفهم فيه إلا العدو. والله لو متفوقين بلغة السلاح الواحد بيقول لك إيه فعلا العدو ما بيفهم إلا بهاللغة. بعدين خبرني هالسلاح حرر شيء بلبنان بفلسطين؟ حرر شيء؟ إذا حرر شيء بشبر هيك شيء منطقة طب خبرونا، ما حدا يرجعني للألفين، كلنا بنعرف الألفين صارت صفقة طويلة عريضة بألمانيا وما خصص سلاح بالموضوع. عشان ما حدا يقعد بده هلا ابو راس مربع يطلع ويتفلسف. كلنا عارفين الصفقه اللي صارت بالمانيا والتدخل الالماني اللي ادى لانسحاب العدو، مش المقاومه اللي ادت لانسحابه. هلأ مسحنا كل هذه التصريحات السابقة اللي هولت بموضوع علي الطاهر واللي بيقرب لهم يكشوفوا شو ناطركن، ولاقونا لاقونا لنفرجيكم كيف من دعوسكن. كل هيدي مسحوها بأستيكة وقالوا لك لا نحن خدعناهم. ها وقعنا، لقد وقعنا وأوقعناهم في الفخ. أكيد سنطرنا مزيد من الضحك مع الأيام القادمة، لأنه رح يحتاروا أي حجة بدون يقدموها لحتى يضحكوا فيها على جماعتهم المضحوك عليهم بالأساس أو يضحكوا فيها على الآخرين، بس إن عارفين إنه ما عادرين قادرين يضحكوا على نملة. بكل أسف المعادلة الجديدة، شو بدك من الخزعبلات وكل هالكلام اللي ما له أي معنى تبع تل أبيب مقابل علي الطاهر، وبكرة بيقولك مقابل جبل الريحان، وبكرة أسف بيوسعوا العدوان مقابل، كل هيدي كلامية، معادلات كلامية ما له أي علاقة بالحقيقة. المعادلة الحقيقية اللي عم نشوفها على الأرض هي كل طائرة ورقية بيعتبروها طائرة مفخخة عم يبعتوها على أماكن وجود العدو، عم ترتد مزيد من الخراب والدمار وعشرات الغارات اللي بتتسبب بمزيد من الضحايا ومزيد من الخسائر. هالقد صارت قيمتكن، قيمتكن تجعدنوا، قيمتكن تبرروا الخسائر، قيمتكن تستقوا على الآخر بما تبقى لكم من خردي، مفكرين أنه بتخوفون رغم أنه ما بتخوفوا حدا. مش حرام 20 ضحية جديدة معظمهم أطفال، 9 من عائلة واحدة، صبايا بعمر الورد هيك مثل القمر، مش حرام هودي يروحوا كرمال طائرة ورقية عم نبعتها خدمة انتخابية لنتنياهو؟ هاي المعادلة الحقيقية، هيدي معادلة السلاح، هيدا العدو ما بيفهم إلا بسلاح، السلاح ما جاب إلا الخراب، بينما الدبلوماسية أدت إلى وقف لأطلاق النار، وأدت إلى تحرير، وأدت إلى تحرير أسرى، هيدي اللي بتأدي لقلب. انت عم تتخيل عصابة خارجية عن القانون جاي، هي بدها تحاسب الدولة، هي بدها تحاسب الشرعية، عصابة غير شرعية جاي هي بدها تطالب بمحاسبة الدولة الشرعية، عم تتخيل لوين وصلنا بالحشيش؟ وعلى الجميع انه يتذكر مشان ما حدا ينسى، التفاوض اتى نتيجة لحماقة الاسناد الاولى وتيسنة الاسناد التانية، التفاوض لم يأتي بالحرب ولم يشرع العدوان ولم يعطي تشريع للاحتلال. ما حدا بقى يضحك عليكم بهيك شعارات، ما انتوا كنتوا عايشين كل هالاحداث وكنتوا عارفين ان المفاوضات المباشرة انطلقت من بعد النتائج الكارثية لا شعارات التطبيلية. ومين عم يدفع الثمن؟ أهالي لبنان كله وأهالي الجنوب تحديدا وأبناء البيئة وهالصبايا والشباب والنساء والأطفال اللي عم يتم قتلهم واللي ما قالن أي قيمة طبعا عند أصحاب الفكر الضال المنحرف. كل هودي مجرد أرقام، بكرة بالليل منرجع منجيب غيرن، ما تعتلوا هم. هيدي مش نظريتي، هيدي نظرية الحشاشين وتجار الدم والدين.
1: راحت بترا، بنتي بترا، أخذتها روما

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

يوم السبت الماضي وقع فخامة رئيس الجمهورية قانون العفو العام يلي كان أقره مجلس النواب بجلسته التشريعية الأخيرة من بعد ما كان وقع قانون المصارف وبعده قانون الإعلام الجديد. فور الإعلان الرسمي عن التوقيع طبعا اتصل دولة رئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام وشكروا لرئيس الجمهورية على توقيعه وبعد كل هالحملة الشرسة يلي كانت عم تدعي لعدم التوقيع. وشفنا كثير من الإشادات طبعا سينشر بالجريدة الرسمية مفترض بعدد يوم الخميس القادم. كما دائب القاضي العام تمييز أو مدعي عام تمييز لتنفيذ هذا القانون بالأطر القانونية ولا كيف بده يتم توزيعه وتنفيذه، يعني الإجراءات القانونية لتنفيذ القانون. شفنا كثير من التغريدات والبيانات اللي شكرت رئيس الجمهورية على عدم رضوخه للحملة الشرسة اللي كانت عم تشن عليه من أجل عدم التوقيع، إنما الناس الوحيدين اللي شزوا عن هذه القاعدة كالعادة كانوا التيار البرتقالي الذي يأبى أن يدخل ضمن النسيج الوطني وبدو دل دايما يغرد لحاله إنما ينعق وليس يغرد. فكانت الإطلالة يوم السبت مساء لرئيس التيار البرتقالي العنصري الطائفي بإطلالة وقال لك نحن بدنا نطعم بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، وليش لا خطوة قانونية تفضلوا وطعنوا فيه. يعني حتى الميليشيا قالت ماشي الحال لأنه ما طلعت بيان وما قالت شيء على القانون، خلص قانون صار نافذ. إلا البرتقاليين أبوا إلا أنه يشنوا حملة ويرجعوا لك قال عبارة شهيرة لرئيس النحس، هي يستطيع العالم سحقي ولكن لن يأخذ توقيعي. والمشكلة مصدقين أنه يستطيع العالم سحقي ولن يأخذ توقيعي، واللز وين بذاك الخطاب اللي عم يعلن فيه عن الطعن وعن رفضه؟ قال لك لن نعقد صفقة على دماء شهداء الجيش، ورجعنا على المزايدة وكأنه هن اخذين الوكالة الحصرية للدفاع عن المؤسسة العسكرية. أكيد هون ما في داعي ارجع اذكركم بكل الصفقات اللي عملوها على دماء الجيش اللبناني وكل الويلات اللي تسببوا فيها. لا بل أكثر من أضر بالجيش اللبناني كانوا هني، سواء بالهروب بالبيجم أو ترك الجيش عم بيقاتل، ولا بعدين بموضوع المعتقلين بالسجون لنظام الأسد يلي ما سألوا عنا وبيعوها وقت اللي وصلوا على رئيسة الجمهورية. بس عجبتنا هاي لن نعقد صفقة على دماء الشهداء، وهن ملوك الصفقات، يعني اللي اخترع اسم صفقة سياسية هو كان أساسه برتقالي. لا مقايضة على دماء الشهداء، واللي بيسمع بيصدق بلك والله عن جد الجماعة السبتين عم وقفهم، لا مقايضة أبدا، لا مقايضة على دماء شهداء الجيش لحتى نهرب على فرنسا، لا مقايضة على دماء الجيش لحتى نعمل صفقة بعدين مع نظام لحود والنظام الأسدي للعودة للبلد، لا مقايضة على دماء الشهداء لحتى ننصب ملايين الدولارات اللي هربناها معنا على فرنسا أبدا، لا مقايضة على أي شيء، نحن سبتين بالمبادئ. ولو ذكرين الإبراء المستحيل، كتاب الإبراء المستحيل إبراهيم كنعان وهودي اللصوص من جماعة المستقبل بوقتها كانوا يلي سموهن داعش بجرافات، لما رجعوا اتفقوا معهم صاروا وطنيين وحلفاء وكذا، ونسينا الإبراء المستحيل ضبيناه بالجارور وما عاد مستحيل، صار مستحيل نرجع نفتح الكتاب. أما بموضوع يستطيع العالم سحقي ولا يأخذ توقيعي، فشو بدي لك يعني عن هذا الشعار الفاضي اللي ما تم تطبيقه ولا مرة. كل ما يسألون أنتوا ليش مدتوا لرياض سليمة بال 2017، بيقول لك والله ضغطوا علينا الأمريكان والسفير الأمريكي طلع، معناتها أخذوا توقيعكم، يعني لا سحقوكم ولا شيء، أخذوا توقيعكم. بعدين التوقيع على صفقة كاريج وبيع الحدود الدولية وتنازل عنا للعدو الإسرائيلي، هيدي ما كانت صفقة، ما هيك يستطيع العالم سحقي ولا يأخذ توقيعي. مشكلته نفكرين انه يابا العالم نسيت كل هذه التفاصيل، وقت بدنا بنرجع نفتح كل هالمواضيع هيدي وكل هالصفقات يلي كانت على دماء الشهداء وبنفس الوقت على مصلحة البلد كرمال المصلحة الخاصة.
يلا اليوم حابب اسمع جعدنة البرتقاليين، حابب هيك شوف كيف دول ينهزوا ويبلشوا يبعتوا بالشتائم كالعادة. يا هلا يا هلا يا هلا. هل قد تربيتكم؟ شو بعملكم؟ إذا هل قد أنتم مربين؟ هل قد عالكم؟ إذا كان عندكم عال لأنه بعمرك شفت برتقالي بيفهم. يعني بدل ما يقول الواحد انه هناك مثلا ليك والله موضوع عليه اجماع وطني شبه اجماع وطني تعوا حتى لنمشي فيه، مش الحال، سجلنا اعتراضنا وقال لا بدنا ندلع من زيد، بدنا نتاجر، كيف بدنا نبيع هذه الامور؟ نحن الوكيل الحصري لحقوق المؤسسة العسكرية، وكأنه بدنا نزيد على الاخرين اللي هن دفعوا الدم، مش جماعة البرتقالية اللي دفعوا الدم لانه بلا دم. هي تيار بغيض قائم على العنصرية والطائفية والمذهبية والتحريض الطائفي والمناطقي كل عمره، بشو بده يستثمر؟ بدك يصير تيار سياسي طبيعي، مثلا حزب سياسي هيك بناش أمور سياسي، ما بعيش هيك. كيف مثلا الميليشيا بتعيش على السلاح والفوضى وأن بعيشوا على التفرقة العنصرية والمذهبية وحلف الأقليات والتخويف من المحمودات اللي جايين يأكلونا. ولو مين أول واحد أطلق الأوصاف على البيئة وقال لك البيئة الشيعية وقال لك أودي دابون الشادور بدون يكلوكن وأودي جايين ما قالن على ولا؟ أما لما مصلحتنا اقتضف عملنا تفاهم مع مخيل عادي، طالما وعدونا بالرئاسة بننسى كل التفاصيل، ننسى كل الوعود، شعب بينسى. المهم نحن ثابتين على مبادئنا، ما بنعمل مقايضة لا على المبادئ ولا على الدماء نهائيا، لا منبيع وبنشتري فيها ولا بنعمل صفقات على ظهرها أبدا أبدا. الحمد لله ثوابت ثوابت يا أخي.

بجميع الأحوال أنت بتعرفوا أنا موقف الشخصي أنا ضد قانون العفو، أنا مع المحاكمات العادلة والسريعة وترجع تنفتح كل الملفات. أنا كنت بتمنى الرئيس ما يمضي القانون وفعلا يرده وخلينا نرجع نفتح ملفات عبرة وكل الملفات تبعيت اللي شاركت فيها الدكاكين المقاومة بأنواعها ونرجع نفتح كل الملفات ونعمل فيها تحقيق جدي ونعرف مين المجرم ومين اللي تسبب بإراقة دماء الشهداء من الجيش اللبناني وغيره.

ونحن ما بنعمل مقايضات ابدا. ها كل هالمقايضات اللي حكيت لكم عنها هيدي ما انا مقايضات ولا صفقات نهائيا. لك حتى قيضته على ابناء التيار الحقيقيين يلي كانوا عم ينضلوا بين الاحتلال السوري وبعتوهم كرمال تجيبوا رجال اعمال تستفيدوا منهم بملايين الدولارات لتدخلون على على الندوة النيابية. إنها الأيام يا عزيزي، إنها الأيام تفضح كل هذه الشعارات الفارغة التي تطلق من قبل المجانين.

هلا كلنا بنعرف انه العمل السياسي او مثل ما بيقولوا السياسي لعبة فيها كثير من الوساخة. هيدا اذا قلنا انه بلدنا في شيء اسمه لعب سياسي. انما بدون ادنى شك وبالاجماع لن تجد في هذه البلاد اوسخ من العمل السياسي للتيار البرتقالي. التحريض الدائم، الطائفية، العنصرية، الفشل، كل عناوين متجذرة. يلا جنوا نطوا.

بما أنه كان التركيز على الشأن الداخلي مع مطلع هذا الأسبوع، اخترنا المقال يلي بدنا نتحدث عنه يلقي الضوء على الشأن الخارجي، واللي طبعا له كثير من الانعكاسات والارتدادات على ساحتنا، للأسف على بلدنا اللي تحول بفضل العصابة المسلحة إلى ساحة مستباحة.

إن المرشد المطلوب غير متوفر حاليا، هو عنوان المقال لزميلتنا بادية فحص بموقع درج ميديا. مقال جميل جدا يتحدث عن المرشد المفقود وطريقك مسدود يا ولدي. تبدأ زميلتنا بادية فحص مقالة: منذ نحو 6 أشهر تولى مجتبى خامنئي منصب مرشد الجمهورية الإيرانية خلفا لوالده علوشي علي، يعني أرسلنا بطلع علوشي دام ظله الوارف، الذي قتل بغارة جوية أمريكية استهدفت مكان إقامته في طهران، وإلى اليوم لم يقدم النظام الإيراني دليلا واحدا قاطعا يثبت أن خامنئي الثاني كما يسميه شعبه ما زال على قيد الحياة، تاركا احتمالي نجاته وموته للشائعات المتناقضة. وفي محاولة لفك لغز الغياب المحير، ظهرت في الأسابيع الأخيرة تقارير عن الحالة الصحية الخطيرة لمجتبى في صحف ومواقع إلكترونية عالمية، من بينها نيويورك تايمز. نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن خامنئي الثاني أصيب بجروح خطيرة في الغارة ولا يزال يتلقى العلاج، وهو بحاجة إلى تركيب طرف صناعي بدل ساقه المبتورة وإجراء جراحة تجميلية في وجهه لترميم التشوهات. وفيما يبدو أنه رد على هذه التقارير، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المرشد أصدر مراسيم تعيينات جديدة وأجرى تغييرات في هيكل القيادة، ومن بينها تعيين المخضرم بتنظيم الحرس الفوري محسن رضائي سكرتيرا للمجلس الأعلى للأمن القومي، ووعدت بأنها ستنشر قريبا صورا وفيديوهات للمرشد وهو يتمشى في الشوارع بين الناس. تزامنا، نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد خبرا عن لقاء جمعه برئيس الجمهورية مسعود بازاشكيان. ذكر فيه أن الرجلين ناقشا ظروف الحرب وقضايا الاقتصاد والطاقة والاحتياجات المعيشية، لكن الموقع لم يشارك أي ملف صوتي أو فيديو عن هذا اللقاء، فقط صورة يتيمة قديمة مأخوذة عن بعد. وتحدث بعدها بازاشكيان للإعلام أن هذا اللقاء هو الثاني له مع المرشد، وقال إن اجتماعه الأول الذي لم يعلن عنه في حينها استمر أكثر من ساعتين، إلا أنه وللمفارقة في مقابلة سابقة كان قد ذكر أن الوصول إلى المرشد بات أمرا صعبا للغاية. تابع بادية فحص بمقالة: وعلى رغم الجهود المبذولة لم تساعد التعيينات المذكورة في حل لغز الغياب بقدر ما أبرزت هوية الفريق الذي يدير السلطة في إيران اليوم. فلا يخفى على أي متابع للشأن الإيراني أن الطقم الجديد الذي اختاره خامنئي الثاني هو من ضمن دائرته الضيقة المؤلفة من رجال الأمن وثلة التجار وأشاوس الحرس الثوري التي تحتكر التواصل معه اليوم، وهي نفسها التي سمته مرشدا والتي عملت على تعويمه قبل مقتل والده. مع العلم أن هذا المسار يبدو طبيعيا جدا، لأنه ابن المؤسسة العسكرية الأمنية الاقتصادية أكثر منه ابن المؤسسة الدينية أو النظام السياسي. إضافة إلى ذلك، استخدام بازاشكيان لإثبات أن المرشد حي يرزق يجعل احتمال موته أقرب إلى التصديق، لأنه من الضعف إلى درجة أن الحرس الثوري بمقدوره أن يفتح رأس بازاشكيان ويحشوه بما يريد من معلومات ويجبره على الإدلاء بها للإعلام. عموماً يمكن القول إن الفريق المستفيد من سحر الغياب استطاع خلال الأشهر الماضية إقناع الداخل والخارج بأن خامنئي الثاني ما زال حيا وأن غيابه هو لحماية حياته،
لكن إلى متى يمكن أن يصمد النظام الإيراني في ظل هذا الفراغ؟ ففي علم السياسة يقال إنه من المستحيل أن تبقى أي سلطة ممسوكة من موقع الغياب، فالسلطة لا تحب الفراغ، قوتها تكمن في الصورة ولا تستتب هيبتها إلا حضورا، وصورة المرشد تلعب دورا محوريا في استقرار النظام وتوازنه. وبما أن خامن إفاني يملك سلطة مستعارة تقوم على الإرث العائلي لا على التجربة، فإن بقاءه أسيرا للغياب في ظل ظرفين خطرين تمر بهما طهران، الحرب والمفاوضات، سيؤدي إلى تآكل صورته وسلطته وإضعاف موقعه، ويضرب بالتالي أساس النظام ويجعل مسألة انهياره فعلا مسألة مطروحة. تقول بادية فحص: لذلك نجد أن بعض التيارات السياسية في الداخل الإيراني بدأت تتعامل مع هذا الغياب بكثير من الحذر والارتياب، وهنا يمكن رصد بعض التحولات على صعيد تحالفاتها وتغير لهجة مسؤوليها. يمكننا أن نلاحظ أيضا أن كل من ليست له مساحة داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالمرشد بدأ يتوجس من طول مدة الغياب، لأن بقاء الوضع على هذه الحال يمنح البدلاء الوقت الكافي للإطباق على السلطة. فالنظام الإيراني مثله مثل أي نظام ديكتاتوري آخر، كلما شهد عملية انتقال في السلطة ارتفعت حدة المنافسة بين أركانه وتفاقمت الصراعات الداخلية واشتعلت الاعتقالات والتصفيات. ولنعد إلى سحر الغياب. في الواقع لم يجد الحرس الثوري صعوبة في إقناع القاعدة الشعبية بأن غياب المرشد تدبير إلهي، فالغيبة موجودة في صلب العقيدة الشيعية الإثنى عشرية، والقيادة السرية كشكل من أشكال إدارة السلطة هي الجوهر. تؤمن الإثنى عشرية بأن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الملقب بالمهدي المنتظر سيظهر في آخر الزمان ليقيم العدل بعد أن تكون الدنيا قد امتلأت ظلما وجورا، وبين زمن الغياب وزمن الظهور يتواصل معه نواب مختارون ويجتمعون معه سرا ويتلقون منه الأوامر ويمهدون الأرضية لظهوره وإقامة دولته المزعومة. الفكرة كلها استنسختها الدائرة المحيطة بخامن إفاني واستثمرت فيها لتجعل منه إماما آخر غائبا ومنتظرا، فهو موجود وغير موجود في الوقت نفسه، يمارس سلطته من مكان ما لكن عبر مندوبين. الفكرة نفسها استعانت بها حركة أمل سابقا لملء غياب مؤسسها موسى الصدر مع فارق انعدام التواصل، وظل الحركيون المؤمنون بعودة إمامهم على مدى سنين طويلة يضعون له في مقدمة احتفالهم كرسيا فارغا. حتى في رئاسة المجلس الشيعي كل من جاء بعده هو نائب الرئيس وليس الرئيس. قد تكون الإثنى عشرية وقعت تحت تأثير سحر الغياب، فتحولت الغيبة من كونها عقيدة إلى سجية، فليس تفصيلا أنها باتت تنتظر ثلاثة أئمة غائبين: المهدي المنتظر، موسى الصدر، ومجتبى خامنئي. بتختم بادية فحص مقالة التحليل والتشريح لهذه الظاهرة للشعب الإيراني رأي آخر. الفئة التي تعارض النظام بالطبع، فبعدما نشرت وسائل إعلام إيرانية كما وعدت لقطات غير مؤرخة ظهر فيها المرشد سالما غانما معافى، اجتاحت مواقع التواصل في إيران موجة من السخرية، وراح الظرفاء يتظاهرون بأنهم يطلبون رقم المرشد ليهنئوه بالسلامة، لكن ما من مجيب في الجهة الأخرى، فغيروا العبارة المألوفة: إن الرقم المطلوب غير متوفر حاليا، التي يرددها المجيب الآلي لشركات الخلوي في معظم أنحاء العالم، إلى أن المرشد المطلوب غير متوفر حاليا، نرجو
المحاولة لاحقا. طبعا استخدام هيدي العبارة للسخرية إن المرشد المطلوب غير متوفر حاليا نرجو المحاولة لاحقا هي تعبير عن هذا الفقد الموجود وعدم التواصل ولا السخرية من الأمر، إنما بطريقة مبطنة نوعا ما تعفو بحكم الاغتيالات والاعتقالات والإعدامات. هاي صار عنا إمام جديد مقيم. إن شاء الله نكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى.

بكره كمان بنبلش نالف عنه الروايات والاخبار وصاحب الزمان وبعد رساله وجفناه بالمنام. شاطرين بهالخزعبلات والافيون الدين الجماعه, شاطرين بشكل لا يوصف, واضح تماما للعيان قديش بيقدر يضحكوا على عالمهم بهذه الاكافيب.

الله وكيلكم. الواحد بده يقعد معنا مواضيع ترند بالسياسة، بالفن، بالاقتصاد، بالمشاكل، بالكهرباء، بالمولدات، بالطرقات، بحوادث السير. هو أنا والله كنت محضر هيك كمية من التغريدات من باب تبرير قصة تعالي الطاهر والبحث عن أعذار و بس أجلت لكم إياها شوي، قلنا خليها قصة تتعاظب أكثر لأنه عم نضحك، والله كل يوم عم نضحك يا جماعة، صارين مسخرة على الآخر. خلينا ننحو اليوم بترنداتنا صوب الأجواء الفنية يلي مطعمة بالسياسة بنفس الوقت. كان متصدر لترند بنهاية الأسبوع طبعا نتائج جوائز الحفل الميراكس دور السنوي، واللي بكل أسف يعني أنا ما تبعت منه شيء، حتى الفيديوهات اللي انتشرت ما كتير حضرتها، فما بقدر أعطي أي تقييم أو أي رأي، بس أكيد كان من المواضيع الأساسية سواء من ناحية الجوائز اللي انعطيت، الأسماء اللي تكرمت، الأسماء اللي غابت عن الحفل، شو صار بالحفل من اعتراضات، كل هالمشي. حفل بوتوكس دور بتعرفوه، يعني بتعرفوا سلبيته وإيجابيته. ما كمان عنا فانزات الفنانين، انتو مستهونين فيهم، هودي اللي بيكونوا عندهم هالنشاط الكبير على مواقع التواصل واللي بيخلوا الموضوع يبقى ترند لفترة طويلة، متحدثين عن النتائج سواء مؤيدين او معترضين.

الترند الثاني الموجود هو حفل زفاف ابن جوليا بطرس وللوس عين المدام، اخذ ضجة كتير كبيرة بحكم المشاركة وبحكم زحطة هيفا. لصراحة يعني هيفا اللي زحطت خلال الحفل هي اللي أدت إلى قصة تصاعد وجوده رقميا. إنما قبل ما نتطرق له، كمان عندك من الصور أو الفيديوهات اللي الناس ضحكت عليها كتير أو انتقدتها كتير، في فيديو للممثلة المصرية دينا الشربيني كانت عم ببين التاتو الجديد اللي حاطته وعم تتفاخر فيه، إنه حطت على التاتو لسورة الفاتحة لحتى تكون خير علينا، وقال أنا ست متدينة

انه التاتو مفترض وهو محرف بالدين، فبالتالي إن سواء حطينا سوره الفاتحه واي سوره تانية هي ذاتها مش راح بيصير حلال. ثلاثه، اذا فعلا اعتمدنا هذا التاتو انه الواحد ما بيفوت على التواليت، مع كيف بيفوت بايات قرانيه على الحمام؟ اللهم قوي ايمانك يا دينا. بس عن جد دينا بعتت لنا رساله ايمانيه عميقه جدا ما حدا فهمها غيرها. دائما مثل ما بتعرفوا صرتوا حافظين القاعدة، أي ممثل أي فنان أي مطرب بغيب عن الساحة الفنية ما بيعود عنده أعمال ناجحة، فطبيعي أنه يكون تواجده من خلال الترند من هالسخافات هاي. كيف بده يكون متواجد؟ بحب دائما يكون موجود بالصورة، فبتواجد من خلال خالف تعرف.

اللي هو قلنا لكم عنه العريس. قبل كل شيء مبروك للعريس سامر، بعتقد اسمه سامر ابو صعب، الله يهنيهم يعني بالنهايه. حفل خاص ما بعرف ليش اخذ كل هالضجه. يمكن على فكره اول مين انتقدوا هن ابناء البيئه، يعني ابناء بيئه الممانعين والحشاشين يلي اعترضوا انه مش هيدي صوت المقاوم الاول، ومش هيدي اللي دايما بده كذا، انه ولو الجنوب يتدمر ويحرق وكل يوم في غارات وقتل وكذا، وانتم قاعدين عاملين هالاحتفالات الطويله العريضه مش اخذوها كمناسبه شخصيه. بعدين مشاركة أحمد سعد الفنان المصري بالإضافة لهيفا أنه كانت فيها كمان ارتدادات، يعني أحمد سعد لما طلعت جوليا وقعد عبت فيها وأنا خجلين غني قدامك هالأغاني التافهة، منيح بيعرف أنه أغاني تافهة بالأوين الأخيرة. ومثل ما قلنا كمان إطلالة هيوف ملكة الساحة خلال الغناء لما وقعت على راسها طب زحطت وقامت دغري وكفت غناء عادي، يعني عينه صابت عينه صابت. أنا والله اللي لفتني بكل هالفيديوهات اللي حضرتها وشفتها هي دايما تواجد للوسة عين المدام خلف المدام، ولا مرة كانت دايما بمكانه الطبيعي، عارف مكانه تماما. على فكرة هي مش أول مرة بيعملوا جماعة هيك حملات. قبل هلا كمان تتذكروا من كام أسبوع لما رابعة قال زيات افتتحت السنتر الجديد تبعيتها والمطعم وكذا، قالوا لها شو مع أساس أنت عم تنتقدي العالم كيف عم تسهر وكيف عم تطلع وتظهر بينما أنت عامل حفل طويل عريض سواء لعرس ابنك أو لافتتاح المكان العمل الجديد، فوين الإحساس بالنازحين والمجروحين؟

هلا بالنهاية كلها تجارة يعني، صرتوا حافظينها كله هذا، كلها مواضيع تجارة، تجارة بالمقابل. فكانت التجارة مخلوقة بالأغاني الجميلة وغابت عن الساحة، وصارت تستقبل هوكستاين الصهيوني على طاولة العشاء وتطبخ له بإيديها كمان. وقت الجد يعني بعد ما الكل باع الجنوب، وخاصة سلموا لحتى يكون ساحة مستباحة إيرانية إسرائيلية، فكمان غابت عن الساحة الفنية وغابت عن أي موقف وعن أي أطلالة نظرا لظروف للوس. يعني بالنهاية ما فينا نحرج قدام العالم. الظهور كان من خلال هذا الحفل، فرحانين مبسوطين. أما الناس اللي عم تموت، طالما أولادنا بخير، طالما أولادنا عم يتعلموا، طالما أولادنا يغدين جنسيات بلاد أخرى وعايشين حياتهم بشكل طبيعي وثروتنا تتراكم، فبصنوا أنتم موتوا لا تشبعوا، نحن مدل أيدكم كمقاومين. الأمر لا يقتصر على زولة، يعني زولة ورابعة وغيره، كل هال بيعدوا بيزيدوا على الناس إنه لا، والناس حين ومين حاسس بوجعه، يعني بالشوم على الشعب كيف عم يحتفل، وأخواته بالوطن عم يقتلوا، هن بنفس الوقت بيكون عم يحتفلوا، بيكون أولاده عايشين أحلى عيشة على ظهر هؤلاء المقاومين. كلها تجارة يا صاحبي، كله بيتاجر من الزاوية التي يفقه بها.

أساسا جربناها سابقا عندما ثار شعب مظلوم على حاكمه الظالم، اختارت صوت الحق أن تقف إلى جانب الحاكم الظالم وتتفاخر بصداقته وصداقة زوجته إبان النظام الأسدي البائد، فمنعرف تماما أخلاقها.

على كل المبروك للعريسين، يعني بالنهاية ما زنبهم بأهليهم وحقهم أنه يحتفلوا ويعملوا عرسهم، بس المشكلة أنه ما بقى يزيدوا على الآخرين. هيدي هي المشكلة، المشكلة أنه ما بقى حدا يطلع يزيد على الآخرين ولا ينتقد الآخرين لما بيكونوا عم يعمل نفس الأعمال. هاي هي بس القصة.

0: ما تقولوا لي محل الناكش بالارشيف. هاي الاغنية لجولة كنت عم تسمع. هو جوز بنته صاحبنا، هلا جوز ابنه صاحبنا، بيمشي الحال. يمكن اغلبكم مش سمع فيها قبل. مخرج عتيق، عتيق وجديد ميم شوز، عتيق بالاغاني وهلا جديد، وائل كفوري اصدار جديد. قربة الشتوية،
1: قربة الشتوية،
0: مش عم يهدى اسم الله النجم وائل كفوري عم يسبقنا غنية ورا غنية، مش عم نستوعب اول غنية اللي عم تنزل.

من أول ما نزلت الأغنية والناس شبهتها مباشرة بأغنية فضل شاكر طلت الشتوي. هلا فيها تقارب صراحة من ناحية الكلمات, بس كل واحد أداء وكل واحد صوت. المشكل بهيك نوعية أغنيات بالنسبة لنا اللي بنشتغل بهذا الدومين إنه هيدي موسمية, يعني هيدي بتنحط بهالفترة. هلا قبالنا قدوم موسم الشتاء, بعدين بتختفي من الأرشيف لحتى ترجع تظهر شهر بالسنة فقط.

0: هاي هلا سمعكم انه اثنيناتكم انتوا اختاروا، انتوا اختاروا اللي بيناسبكم، كل واحد حسب ما يهوى ويرغب.
1: وطلت الشتوي
0: انا من ناحيتي شهتي مجروحه، يعني دائما اي حدا بمقارنه مع فضل اختيار لفضل.

شو ما ناوي تخلصنا فل حبيبي عنا شغل بعدنا هاي المدير بلش يعيط يلا كسبنا صوتين جميلين فضل شاكر ووائل كفوري لنختم فيهم حلقة بداية الأسبوع اليوم الاثنين من تريبولي لايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير أتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

لا عادي انتبه، نحن مع المقاومة، نحن مع القتال، مع الأبطال، مع السلاح، طالما ما بيطال أولادنا وما بيطال مصالحنا فعادي نحن بنضل نشجعه للآخر. هيدي التجارة بحد ذاتها. أولادنا بخير عم يتعلموا، عايشين بدبي، عايش بأمريكا، عايش بأوروبا، عادي جدا طالما أولادنا بأمان. قوم ولا تشبعوا، نحن معكم إن شاء الله، ومن زيد عليكم بالوطنية كمان. طب ما فراني معنا. قال له يا جحا صار شو اسمه ببيتك؟ قال له طالما بعيد عن أفي ماشي الحال.

0: مرة جديدة كمان التحية للأميرات الصغيرات اللي صاروا كبيرات وجميلات اللي مرافقينا كانوا لليوم قلنا زمان ما عرفونا. يلا هلا بكتشف الغنية اللي بيعطي لي لحتى أعرف شو هي. بعدين الألم مقابل الغنية، ما في ألم أزرق ما في غنية.
1: هربت الشتوي وبعده.
0: هلا بنبدأ من الأصغر للأكبر، ليال لرين لمعر.
1: غياب مؤثر.
0: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأجيال، أخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.

سيف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ودنا انتجيتو انتلا لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد عالم الدين. دحنة جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر الحبك

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلك وإلك وإلك وإلك وإلك وإلك وإلك وإلك وإلك وإلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور.

0: المدينة، طرابلس سكة الشمال، بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الاي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.
1: تريبولي اف ام، كلمات بلال يحيى.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل موقع.

0: تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 76 26 80 08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273

يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية إنتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527.

أعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية إنتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
3: على هواكم.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
3: صار فيكن تتابعوا تريبولي أف أم وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان. تريبولي أف أم لبنان.

أتدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفاك

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟ يلا

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتطني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60. بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-957-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذاعة طرابلس
1: قول على طول
0: تريبولي اف ام
1: قول على طول
2: شايف بعينك نار

انسنك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي من

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر